على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

0: توا الاربع متاع الصباح على مسافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقولوا للناس حسنا

0: قول
1: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

هذه فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة

وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه

إن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولا

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

إن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوا

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم،

لينفق فستوضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً

القدر. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مثل
2: عيش
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب

له ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي

ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

الذي ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قال

وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

أنتم بل أنتم بهديتكم تفرحون.

أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها حسبته لجة

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

تستغفرون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته

أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

ولكن أكثرهم لا يشكرون.

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل.

0: آياتنا ممن يكذب بآياتنا.
1: توا الخمسة متاع الصباح أحلى مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.

وإن الله بكم لرؤوف رحيم.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

آمنوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم

ظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

الصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

أولئك أصحاب الجحيم.

والأولاد كمثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

أبرأها. إن ذلك على الله يسير.

آتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأن

الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه

ادعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا

فما يرعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا

0: والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أمثال عيش سباحك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: توا من يمتع السباح على مثل
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يعني الجيب
4: مع انترنت تي تي سيف سني الكل على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
5: زيكزاد ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ملافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19.

0: 13 جويليات من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستية.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: Retour du programme sur votre radio. MFR.

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يزهر القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. صباحكم بسمة وصباح الجمال لمن يعكسون هذا الجمال وينشرون طيب الكلام. في صباح هذا اليوم أنثر الحروف وردا لسدى المستمعين لتشكل باقات، وأنثرها مرة أخرى وردة وردة لتكون بلسما وعطرا. صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق. اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، الموافق ل 18 محرم 1448 هجري. صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة وصباح الجامعة الحلوة. استوديو تمافام تعج الحقيقة بالتقنين. اليوم نحب نصبح على زملائي الأعزاء في الكواليس، ونحب نصبح على زملائي اللي مشاركيني الاستوديو أمافام اليوم. ريم قرمة في الإخراج. صباح الأنوار رمروم
1: فل والورد والياسمين. صباح القهوة البنينة.
0: صباح القهوة البنينة والورد المميز. اليوم روز وأبيض.
1: أي
0: مزيين حلو حلو برش. بونجور رمرومتي، بونجور، ونهدي لك قلب مميز زادة لي كيف كيف بكل حب. صباح إن شاء الله يكون منور بيك وبكل إشراقة بيك وبكل طاقة إيجابية أكيد بيك. أنت متقصش علي يا ريم، متقصش علي يا ريم، خلينا نفرح بيك يا ريم. صباحة إن شاء الله يكون سعيد ومبارك، وإن شاء الله يا ربي تكون اليوم زادة أنت في مود مزيان. أنت في مود مزيان اليوم
1: أكيد، مدامي في لما فهمت مود مزيان،
0: مادامك في نوض وبدل المود مادام مود مزيان. في استديوهات لما فهم اكيد فما لما مزيان برشا. معز صباح الانوار، معساسي مخرجنا المتالق اللي اليوم يرافقنا في صبحيتنا في كواليس لما حال اما مشاركنا مشاركنا حتى بالنية هكا ولا معز. يقولوا ساعات امشي بالنية وارقد في الثنية. لا ما ترقدوش الثنية لليه، ما انصحكمش. صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة وصباح اللمة المزيانة وصباح جميل لكل المستمعين والمستمعات المزيانين التحفونين. باش نشوفوا اليوم ونرجعوا على حملة مميزة، حملة تطوعية كبرى باش تكون بالمهدية نهار السبت غدوة إن شاء الله، اللي باش تعنى بتنظيف وصيانة محيط الجامع الكبير بالمهدية. نعرفوا جامعنا المميز ونعرفوا جامع الكبير وتاريخ جامع الكبير. أكيد المصطفين يجي والمصطفين يحبذوا المنطقة المميزة اللي في المهدية. هنا المشروع، مشروع المهدية نظيفة، تعنى بالدعوة هذه لكل المهدوية اليوم الأحرار، المهدوية المتطوعين، المهدوية اللي الحقيقة في كل بصمة موجودين وفي كل لمسة تكون لمستهم واضحة. أكيد باش يكونوا منورين مدام وداد الظريف وكذلك مدام سامية بن زينب يكونوا بحذينا ونحكي أكثر تفاصيل، وندعوكم بالحق للاستماع يكونوا حاضرين معنا. كذلك باش نرجع على معرض الساحلين ونحكي شوية. المعرض يبدأ اليوم إن شاء الله ويتواصل 10 أيام، هو هكا رمروم جبونس تقريبا. أكيد المدير التجاري شكيب العمري يكون حاضر معنا عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل. أكيد فقراتنا القارة وفقراتنا اللي متعودين بها موجودة. كذلك عنا مستمعين مميزين معنا يشاركونا الصبحية، نقول لهم صباح الأنوار وصباح الإشراقة. وقبل ما نقرأ تفاعلاتهم نحب نتوجه الحقيقة بكل التبريكات لكل من نجح في مناظرة السيزيام، وإن شاء الله يا ربي تكونوا دائما هكا مفرحين عائلاتكم، وألف مبروك لكم، خاصة اللي نسبة النجاح كانت مميزة السنة وكانت أحلوة برشا. ألف مبروك للناجحين، ألف مبروك للي تحصلوا على معادلات اللي هما تمنوها. سامية قعلول منورين وتقول لنا جمعة مباركة، وتقول كذلك اللهم في هذا اليوم ارزقنا راحة تملأ القلوب وسعادة لا تزول، واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وبارك لنا في أيامنا وأعمالنا. جمعة مباركة عليكم وصباحكم بشائر وخير يسوقها الله لكم. شكرا يا سيميا منورتنا، تقول لنا محليكم أحسن ناس. شكرا لك، حتى انت احلى واجمل مستمعه، وتحيه من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا الاوفياء اللي دائما منورين للحقيقه قصور اساف الجميله المعطاءه. علاله الاسكندراني صباح الفل والياسمين، جمعه مباركه منوره ربي يحفظك، شكرا لك سي علاله. هدي العبد السلام صباح الانوار، وتقول لنا اللهم احلامنا المنتظره ودعوات المتكرره والامنيات المخبأة وراحة وتوفيق وسعادة، وإن شاء الله يا ربي تقول صباح الخير، جمعة مباركة. شكرا لك يا هديل، ميرسي ومنورة. نادية بترية من الجزائر الشقيقة، جزائر المزيانة، صبح علينا صباح الفل والورد والياسمين على الجميع، شكرا لك أحلى شيف في الجزائر، منورتنا وألف مبروك الترشح وألف مبروك كل الخطوات المميزة ليك مدام نادية. لا لا لا لا، هي مشاركة في مسابقات طبخ، ترشحها للطبخ. اي فوالا، اي مريم فهمت الكورة. لا مريم ساعات تنسى لي قامرة انتي كورة. الله غالب. شيف نادية شاركت في برشا ملتقيات حلوة، وشاركت في برشا خاطر هي امي معايا في فيسبوك، دونك هذاك علاش اني قاعدة نشوف بالحق الخدمة المميزة اللي قاعدين يخدموا فيها، برافو هي والليكيب الكل. سيميا بن علي، جمعة طيبة مباركة عليكم وعلينا جميعا إن شاء الله. ميرسي بوكو يا سيميا، صباح منور بيك، ميرسي بوكو، شكرا أختي العزيزة. كذلك منورنا بطلت اليوم عادل سليمي، صباح الأنوار سي عادل، صباحكم نور وسرور ولؤلؤ منثور، صباحكم انطلاقة نحو يوم وشرق وموفق يا رب العالمين، شكرا لك، شكرا جزيلا سي عادل، وإن شاء الله نهارك مزيان، وإن شاء الله نهارك كيما تمنيتوا لينا احنا يكون اضعاف اضعاف ليك انت. ناديه جمعه مباركه عليكم، تحياتي للجميع من الجزائر الى تونس العزيزه، يعطيك الصحه شيف ناديه. منعم عجيب، صباح النور وصباح النور المزيان، شكرا ليك سي منعم. ايسي فقي سليمان، شيف المميزه في المهديه، صباح النور والسرور لاحلى جموره ورمرومه، جمعه مباركه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، شكرا شكرا تايسيا وربي فضلك، وميرسي بوكو بالحق على الصبحية المميزة اللي تجمعنا معاكم. محمد المستيري كذلك يصبح علينا، صباح الخير صباح السعادة صباح التوفيق من الله، وربي يحميكم وربي يستركم ويداوم عشرتكم، أحلى ناس أحلى إذاعة أحلى أخوات، ونهاركم أسعد الأيام وجمعة مباركة، شكرا لك سي محمد، وشكرا للتفاعلات المميزة والكلام المميز واللمة المميزة. إيمان الشتيوي تلتحق بنا، صباح الفل والياسمين، صباح الأنوار يا إيمان، نورتنا وإن شاء الله نهارك زين، وإن شاء الله نهارك مميز كذلك. ميزكم اليوم الحقيقة برشا تمييز، خاطر ديما نحب نفرح بالمستمعين والمستمعات واللمة المميزة على أمواج MFM، إذاعتنا المميزة الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية اللي تبث من 2012، اللي بالحق عندها تاريخ عريق، اللي الإذاعة هذه أعتز اللي نخدم بها، وأعتز بالإكيب اللي معايا، وأعتز بكل الفريق العامل بMFM الجميلة، وإن شاء الله ديما نكونوا مع بعضنا وما نتفارقوش. لكن باش نتفارقوا جوست باش نسمعوا فاصل موسيقي وراجعت لكم.

0: على MFM.
1: رجعناكم من جديد مواصلين معاكم ونشوفوا أحوال الطقس لليوم. طقس مغيب فما شنو؟
2: فما تبحيره
1: تهبت بحر ريما. اصبر على قسمك اصبر على قسمك. هي تحس جايب المايو انت اليوم حسيتها جايبه المايو في ساعه كريم ان شاء الله تبحر. هاي قول يا ربي
2: يا ربي ان شاء الله
1: نبحروا باذن الله نبحروا باذن الله نعملوا بلونجون من اللي ذا نجيو في البحر. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيفة سحب شمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم تشمل بعد الظهر وبفعالية أقل جهات الوسط الشرقي. الريح تكون الشمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر شديد الاضطراب بالشمال وخارج الحمامات وقليل الاضطراب في مطرب ببقية السواحل، وتتراوح درجة القصوى للحرارة اليوم بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، إلى أن تصل 41 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم: الصباح كان ابتداء من 3:13 دقيقة، الظهر نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، والمغرب 7:45 دقيقة، أما العشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 5:04 دقائق، أما بالنسبة للغروب 7:43 دقيقة. تحب من الاخر ريما تحب تعوم برا عمو راسي سد نجيب لك الحماية بعدك ونجيب لك السباحين المنقذين وربي معاك
2: السباحة منقذة بإذن الله.
1: لا لا في المهدية عمو أمر دو بالكم بعد قال لك أتربة ودنيا ودويني هاوكا
2: كما نغسل فرارشنا
1: برا اخس. لا لا لا خلي التراب الساعة وبعد مشي انتي مصمص روحك في البحر. واصلين معاك مع أعزائي المستمعين، فاصل وراجعين.

0: كلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: سيكس

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مادلين ماتارت وصلنا لثمانية وستة وخمسين دقيقة ونشوف ونسمع طاقتنا الإيجابية وأبراجنا. نبدأ بالحمل والحمل. بالنسبة لنا الحقيقة فما فرص مميزة اليوم باش يثبت بها ذاته ويثبت بها قدراته وانطلاقة مميزة نحو أهداف طال انتظارها. بالنسبة للحمل قاعد يخدم ويحب يوصل النتيجة مميزة ويحب يوصل لحويجة مميزة. الهدف هذي أو الأهداف هذي

0: معينة قاعد يبدأ ويلوج على فكرة مميزة ويلوج على جديد. يعني بعد الركود تأتي الانطلاقة الرسمية بشي يفجرنا قنبلة مميزة إيجابية كبيرة للثور اليوم. والحقيقة والحظ مميز عنده. الجوزاء خبير يعطيك شحنة من الحماس وشحنة من الطاقة وشحنة من التفاؤل غير عاديين يا جوزاء. تحقيق أهداف المميزة اللي أنت تسعى لها قاعد تمشي لها بثبات بخطوات ثابتة. والحقيقة نجم نقول لك استغل نهار اليوم أحسن استغلال، خاصة كي نقول لك الخبير هذية باش يجيبه لك شخص مميز عندك. السرطان، المؤشرات المميزة للسرطان اليوم تهزك نحو الاستقرار، تهزك نحو التقدم. دعم من شخص مقرب، يا إما بكلمة يا إما ماديا يا إما بتصرف معين. الدعم هذا يشي بدلك برشا حاجات في حياتك ويخليك عندك راحة نفسية مميزة ويخليك تنجم تخمم وتنجم تقدم وتنجم تبدع وتنجح يا سرطان. الأسد، فرص لإبراز القدرات قاعدة تجي قدامك، والفرص هذية لازم تستغلها كما أنت تنجم تستغلها، تحقق بها التقدم الملحوظ وتمنح بها الحقيقة برشا إيجابية. لكن ورد بالك تنسى المقربين، راك يلزمك تعطيهم أكثر وقت ممكن، راك مهمل برشا في المقربين ليك يا أسد. كفولي معطيناه الأسد. العذراء، تحسن تدريجي بالنسبة للعذراء، العمل بهدوء، مرحلة تميز بالنسبة لي. ريتو العذراء يقعد يقعد يقعد وبعد يبهرنا، يرقد يرقد يرقد بعد يفيق فيقة مميزة. نجم نقول لك يا عذراء ليامات ذوما استغلهم، خاطر بكلهم خدمة وبكلهم إيجابية وبكلهم تألق. يا ميزان، نجم نقول لك حتى انت عندك استقرار مميز وتحسن تدريجي، وفما نجاح في انهاء ملفات مؤجلة او قرارات مؤجلة. فما قرار باش يتاخذ وفما حاجة باش تتاخذ، وكي الكلام هذا يكون فيه نجاح ويكون حاجة مميزة ليك يا ميزان. تقوية العلاقات بالمقربين قاعدة تصير، وهذه اللي تزيدك طاقة إيجابية بالنسبة ليك، قاعد تقرب ياسر ليهم. واستعادة للشعور بالطمأنينة، نجم نقول أخيرا يا ميزان. العقرب، انفراجة في بعض الملفات، والملفات هذه الحقيقة مش ملفات معقدة، ردوا بالكم مش بحثة، هنا ملفات طال انتظارها بالنسبة ليك. فما شوية قرارات وفما شوية يعني أخبار أنت تستنى فيها في الخدمة باش تزيدك شحنة وتجيدك إيجابية. الإصرار والعزم اللي أنت تخدم بهم هما اللي عاونوك باش الأمور توضح. برافو يا عقرب، برشا حاجات إيجابية جايتك، فقط خليك إيجابي وخليك تخدم بكل حب كما أنت. كي نقول قوس، ريم تقلق على القوس، شكون عندك قوس ريم؟
1: عندي زميلي في العمل.
0: زميلك في العمل باهي، ما غير ما تعطي اسمه مشاني من تقول قمر عرفته باش تدخلها بعض. القوس، فرص واعدة تظهر للقوس بشكل مفاجئ، يعني هذه مش حفلة على غفلة، الغادي من حفلة على غفلة. به أحسن استغلال الفرص هذه يا قوس، ورد بالك راه النجاح ما يتحقق إلا بالعزيمة والمثابرة. وحاجة أخرى، باش تحقق النجاح لازمك العمل المتواصل ولازمك مجهود مضاعف، ولازم يا قوس تحط ما بين عينيك الملح كما يقولون المعلم والأستاذ قبل، حط الملح في عينيك واقرأ على روحك. حافظ على التفاؤل خاصة يا قوس، التفاؤل ثم التفاؤل وأخيرا التفاؤل. تفائلوا خيرا تجدوه. الجدي، إن شاء الله الجدي، مرحلة تقدم بالنسبة للجدي في الحياة المهنية، وفرص تجيك على غفلة زادة لإثبات الذات، حاجة تكون إنابيرسو تجي هكا للجدي تخليه متألق. راهو يعرف يقتنص الجدي، أني نعرف الجدي باهي باهي برشا هكا ولا يريم

0: وقاعد يقتنص في الفرص. بار اكزامبل يقول ريم قرمة مخرجة يجيبها قد قد. جبتها قد قد ولا؟ برشا حظوظ مميزة للجدي. رد بالك يا جدي الفترة هذه ركز ياسر، وخاصة أعرف اللي أنت ساعات كي تتكلم كلمة نجم تتفهم بالغلط، خيارنا نلتزم ساعات الصمت خير. الدلو فرص لإظهار القدرات الإبداعية، والدلو مبدع عنده خبير الحقيقة. الدلو جاه ليامات ذوما خليه فريح جدا وخليه سعيد جدا وخليه بهيج هكا في جو بهيج، قاعد يعيش البهجة وقاعد يعيش السعادة. إن شاء الله ديما سعيد وإن شاء الله ديما بهيج وإن شاء الله ديما أيامك مزيانة يا دلو. الحوت، بالنسبة للحوت الحقيقة قال لي استنى اني ما كملتش الحوت، اما فما كومونتير منيش باش نفوت. وهادي حموده صباح النور والسرور، فماش فلوس للدلو. والله الخبير اللي جاكم يظهر لي فيه طرقيه وفيه هكا شويه فلوس، كاين فما قولنا جيبوا المبروك. الحوت مرحلة مميزة بالنسبة للحوت، والحقيقة قاعد يخطو في خطوات مميزة جدا. فقط ترد بالك تستسلم للكلمات السلبية، فقط ترد بالك الشحنة الخايب اللي يحبوا يعطيوها ساعات العباد كي راو الإنسان ناجح، ورد بالك تنسيق ليها. اسمع وفلت، تعرف روحك ماكش غلط وتعرف روحك خدمتك مميزة، خلي عندك ثقة مميزة في روحك ورد بالك ترخ يا حوت. صباح المانجا زعما شكون يصبح علينا رمروم؟
1: هذايا مصطفى
0: من مستمع وفي من مصر، مصطفى عمر زيتون. شكون زعما؟
1: مستمع وفي من مصر.
0: صباح الانوار وصباح لمصر المزيانه، وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا. صباح المانجا الطازجه والسبت اجازه، وصباح القشطه بالعسل. حتروحوا البحر امتى ان شاء الله؟
1: العشيه.
0: ريم مش العشيه. ناديه بطريه الجمعه مباركه للجميع، شكرا ليك. من مصر للجزائر نرجع لمصر. يقول احلى اذاعه والحقيقه نسمات مزيانه هكا ولا، وما تخليش ريم تمشي للبحر وعاده.
1: ما بعدنا نعوم في المهديه،
0: فنطلب لك يا سيدي شو نطلب لك حمايه. بالله ادعوا للمنتخب المصري، ربي ان شاء الله يكون معاكم وربي يوفقكم، وان شاء الله مربوحه وان شاء الله يا ربي معاكم. كان صبولنا اليوم المنحه، نخلص عليك المبروك يا دي حموده، صحه وفرحه. خلص على العائله، نفتلك عليك، ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله ديما مزيانه وان شاء الله ديما زاهيه وان شاء الله ديما منوره في وجوهكم، ان شاء الله يا ربي بالحظوظ الجميله المزيانه والكلمه رانا ندخلوا بها باش نهزوا المورال، باش نخليوا الطاقه مميزه، باش نردوا الخايب باهي، وباش اليوم كي اي واحد يقوم يقول اني مانيش لاباس يسمع لما فهم يولي عامل جو. فاصل وراجعين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Du programme sur votre radio.

0: الام اف ام.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: معرض الساحل، المعرض الدولي بالساحل، يفتح أبوابه من جديد ومن 3 إلى 19 جويلية. جهازات، موبيليا وديكور، برشا تفاصيل ناخذها أكثر مع المدير التجاري للمعرض شاكيب العميري. ألو، صباح الأنوار سي شاكيب.
3: صباح النور، تحية
2: صباح
3: الورد وكل المستمعين.
2: شكرا لي ام اف ام، ترحب بيك يا سيدي ومرحبا بيكم.
3: ها، ربي يخليك.
2: من المنستير للمهدية، مرحبا.
3: ان شاء الله، ان شاء الله فتي ولا نحن نطلع عليكم ونديروا للاذاعه نتاعكم. من حق انتم ديما مساندين حتى معرض بالساحل، ومحلى الكيب نتاعكم ومحلى الاذاعه كلها.
2: يعيشك، تري جنتي سي شكيب، شكرا ليك وتحيه ليكم زيدا. تقعدوا من بعد الحقيقه تمتعونا وتشيخونا بمعرض مميز، والمره هذه المجال مفتوح من 3 ل 19 جويلية. اي
3: هذا المعرض الدولي بالساحل، المعرض هذا معناتها يوم 17 يونيو، دونك معناتها معرض طويل بركلا
2: ما شاء الله.
3: فيه معناتها اكثر من 80 عرض. المعرض معناتها التكاليف نتاعو، دونك فيه كل شيء، كل ما يستحق الدار، كل ما يستحق معناتها حاجات المواطن اليوميه، كرهينو، قضيتو، الصناعه التقليديه موجوده،
2: الترابي
3: موجوده، الستائر موجوده، كل شيء موجود في قصر معرض بالساحل. المعرض مفتوح من نص النهار حتى للتسعه متاع الليل.
2: التوقيت تبدل.
3: التوقيت تبدل.
2: باهي برشا التوقيت، يعني يساعد. اي
3: ساعة بالضبط، دونك نص النهار، دونك العباد تقوم في عقلها تجيب المعرض من يوم النهار كامل حتى للتسعة متاع الليل. وحتى كان فما إقبال معنا نقعدوا حتى بعد التسعة، مش مشكل. المعرض معرضهم يجيوا للمعرض هذا ويتمتعوا بكل العروض الموجودة، العارضين كل جهزوا للمناسبة هذه وقدموا منتوجات ممتازة على الآخر. والأسوان ديما في قصر معرض الساحل، الأسوان فما دراسة في
2: أسوان مدروسة،
3: مضبوطة ومدروسة ومناسبة على الأخر، ودي بروموسيون موجودين، وفما كيما قلت لك كل شيء موجود،
2: كل شيء موجود،
3: الانسوري موجود، الكواتات موجودة، الزرابي موجودة، الستائر موجودة، الصناعة التقليدية، الفتيسة، الحلويات، كل شيء موجود.
2: احنا في موسم، احنا في موسم نجاحات وموسم عروسات، ونعرف التونسي راهو كي يفرح يشري. توا اللي يفرح يحب يقضي، يحب يتمتع، يحب يبدل الديكور ويحب يجدد ويقول لك نفسيتي مزيانه نحب نزيد نجدد، دونك فتحتوا لنا المجال باش اليوم ندلوا معنا في المعرض.
3: ندلوا نشوفوا المعرض بالحق، يعني الناس كلها هذيا معروفه في السيد ديما يخرجوا يحبوا يبدلوا الشو، يحبوا يتفرجوا باش يلقاو معناتها بيزات في وسط المعرض.
2: زاده هي حتى الفرحه يلزمها ماكله الحقيقه.
3: دونك ويا معناتها يجيبوا صغيراتهم ويفرجوهم ويحوسوا معناتها يخليوا اللي حاجتهم به الكل باش يلقاو في معرض الساحل ان شاء الله. المعرض الدولي في دورته التاسعه، دونك المعرض نعاود نذكر من نص النهار حتى للتسعة متاع الليل، التحكيم بجانب الملاحة. دونك المعرض فضاء مكيف، حتى باش يجيو على راحتهم.
2: اها، ما تخافوش من السخانة.
3: لا لا لا، فماش سخانة، بعد تجيو تبدلوا وحدانا. وفهمتي ولا زيد كيما العودة للزوار المفاجآت والهدايا، دونك فما 3 ملايين هذوما.
2: 3 ملايين للربح.
3: اي دونك باش هكاكا معناتها يولي عندهم فلوس، فهمت ولا باش يجبو يقضيو.
2: كيفاش الكونسيبت نتاع الربح؟ كيفاش؟
3: بالنسبة للقصاصة، يعمروا القصاصة،
2: يعمروا القصاصة، اي
3: حطوها في الديرو اللي باش يقاو في باب المعرض، بعد احنا نعمل تيراج
2: في الزرق في اخر نهار للمعرض
3: في اخر نهار في المعرض
2: وقت عاد يستمتع بك 3 ملايين صحة وفرحة
3: 3 ملايين معناتها مهمين برشا في بوند اشياء هكاك يولي حتى كان مثلا يبقى معناتها قطعة كبيرة كنت بشوش فيها دونك تستحلو دونك ولا شيء في المعرض بالحق 3 ملايين شيخو وحاجة
2: يعطيكم الصحة دليل كبير هذا الحقيقة اليوم نعرفوا احنا لميت التوينسة كيفاش هيا بنت عمي وخالتي واختي وامه وجارتي ونمشيوا للمعرض دونك اليوم دعوة مفتوحة لكل احباء المعرض وزيد فوق من هكا قد ما يكثروا قد ما خير وقتها شانس تتربح خليني نعطيهم هكا استوس باش يربحوا امشيوا انت وجيرانك صحة وفرحة نص النهار بالنسبة ليكم زادة وقت مدروس برشا يعطيكم الصحة هكا احنا نعرفوا توا في سيونس يونيك دخلنا اللي معناها تنجم معناها تروح تفطر وتمشي ديريكتومون للمعرض والوقت يززي اي تخدم وترتاح
3: كيش معرفة
2: اكزاكتومون
3: خفيت فترة الامتحانات والناس معناتها ماما توا فردت العائلات
2: أيه؟
3: ما سرستي بالتعديد الصغيرات نشر ربي نجح الناس الكل
2: امين يا ربي
3: ونجح ان شاء الله مبروك عليه وان شاء الله ما ينجحش ان شاء الله فرصه
2: ان شاء الله فرص اخرى ما زالت نتيجه دوره الابطال وما زالت نتيجه السيزيام ربي ينجح وليداتنا يا رب العالمين وهكا عاد نهب وهبه واحده للمعرض حلونا الباب وبرا
3: مرحبا بكم
2: يعيشك شكرا ليك سي شكيب ان شاء الله موافقين نذكروا 3 ملايين للربح واكيد من نص النهار للتسعة متاع الليل وانت زد دللت المستمعين قلت كي يبدأ فما اقبال رانا ما نسكروش التسعة نخليه الجماعة على راحت
3: اكتنا
2: هذا شفما والعارضين اكيد 80 عارض اكيد 80 يعني شوا خليني نخوليني من الانواع الكل مجهزات للموبيليا والديكور توينسا جو بونس كالعادة ديما نشجعوا توينسا احنا برافو برافو برافو
3: ومن السبب جدا حتى الموبيليا عندها نصيب معنا وفما الأثاث
2: والديكور وإحنا نموتوا على الديكور الحقيقة تنسلتك
3: موجودين كل شيء موجود مرحبا بكم
2: يعطيك الصحة شكرا ليك سي شكيب منورنا وإن شاء الله موافقين
3: الله ينور بيتك شكرا
2: يعيشك شكرا ليك
3: ربي خليك
2: شكرا المعرض الدولي بالساحل يفتح أبوابه من جديد من 3 إلى 19 جويلية الحقيقة 17 يوم كما قال سي شكيب مهمين برشا باش اليوم تقضي وتتفرهد وامشي هز العائلة وإن شاء الله مربوحة عليكم
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم، سالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار امينا زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750 ما لفش تستنى إجاب حذرنا ودلل روحك العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش
4: هو الحربوس يعني الجيب
5: retour du programme sur votre radio

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم صباح الأنوار وصباح المهدية الجميلة نظيفة الحلوة المزيانة. وكنقول مهدية حلوة ونظيفة نقول مشروع المهدية نظيفة اللي ينظف المرة هذه وينظم المرة هذه حملة تنظيف مميزة وصيانة مزيانة لمحيط الجامع الكبير. تثمين الجامع الكبير كما يسمى وكما يطلق على الحملة. اليوم أكثر تفاصيل مع ضيوفي للرحب بهم مدام وداد الذريف رئيسة جمعية المتقاعدين الناشطين ومدام سامية بن زينب منسقة لمشروع المهدية نظيفة. نحب نرحب بهم الاثنين. شو نبدأ بمدام وداد رئيسة الجمعية؟ عسلامة ونورتنا. وأخيرا حصلتك أخيرا. عيشك منورة المحافل الكل ومنورة لما فيم اليوم.
2: منورة بوجودكم.
1: يعيشك مرحبا بيك مدام وداد نورتنا. يعيشك مرحبا بك. كذلك سعيدة جدا بترحيبي بمدام سامية بن زينب منسقة للمشروع. عسلامة ونورتنا كذلك منورة.
3: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. مهدوية توا
3: مهدوية
1: ديما ديما مشاركة ديما موجودة. مرحبا بيك نورتونا الاثنين. الحقيقة مميزة القاعدة اليوم. مميز الكلام اللي باش يتقال. وكي نحكيو على المهدية دائما مدام وداد الكلام يحلو
2: احلو على الاخر.
1: وي
2: بيقول هيك
1: يلشلش على المهدية.
2: في الدم.
1: حملة جديدة وتواصل للمشروع وتواصل دائما للحملات. ديما الحقيقة منورينا ديما مواكبين الحاجات المميزة زادة في المهدية. واليوم كيما نقولوا تثمين الجامع الكبير حملة مميزة اليوم باش نحكيو عليه
2: ان شاء الله.
1: باش نبدا بمدام سامية. نهار 4 إن شاء الله في الشهر 4 جويليا عنا حملة مميزة وعنا دعوة زادة باش نوجهها لسادة المستمعين للالتحاق والانضمام لكل من يحب المهدية اليوم. ولو أنه صعيب إنسان ما يحبش المهدية ساكن فيها وما يحبهاش أكيد اليوم باش تكون هبة مميزة ومتأكدة. شنو نجمو نعرفو على حملة غدوة مدام زين سامية؟
3: الحملة هي حملة تثمين الجامع الكبير متاع المهدية داخلة في حملة في البرنامج متاع جمعيتنا اللي هي مجموعة. هي ما جمعية فات هي مجموعة متاع جمعيات 14 جمعية ملمومين تحت ليتوغال مهدية بخوب وننشطوا مع بعضنا من عمليول معتها. وهذا معتها تواصل في البرنامج متاعنا اللي هو برنامج يخدم على نظافة المدينة على نظافة المهدية معناتها الليتوغال الشطوط. والأكثر حاجة احنا اللي بدينا بها هو
1: الشطوط.
3: الشطوط ومخاطر النفايات البلاستيكية والحث معناتها التحسيس. احنا هذا الكل هدف نتاعو راهو تحسيس.
1: هما حملات تحسيسيه توعويه
3: بازي على التحسيس معناتها حتى حملتنا هذه راهو تحسيس. دونك احنا نخدموا في البرنامج هذا بالقيام تاع عمليه التنظيف هذوما بهم ونحسوا التحسيس في اللي عملناه في المدارس. زرنا 24 ما بين مدرسة ابتدائية والكوليج والليسي. والحملات توصل زادة حتى في معمل متاع تكستيل هنا في المدية. ولا عملنا زادة حملات متاع نصبنا حاويات متاع نفايات. وسنين اللي حاويات اللي حطيناهم على الشط كان عندهم ان سلوغان اي لوف مهدية نظيفة. دونك ونشكر دار الشباب متاع
1: طارق بكوشي على مساهمته بالحق
3: وعلى اللي ساهموا معانا ودخلوا ومعناتها نوصلوا البرنامج هذا هو بيدو ان فيت هو سي لو بروغرام تاع عام 26 2026 اللي هو مهديه بروب 2026 اكسيس ني لو بروجي اللي فوكاليزي على برج الراس. دونك الخدمه هي كلها على برج الراس. وفي الخدمه على برج الراس بديناها بزياره مدرسه سيدي القديدي وعملنا حملة تحسيسية في سيدي القديدي وحكينا فيها سورتو معناتها في الحملة هذه على لابروبرياسيون دو ليسباس بوبليك اللي هي حاجة مهمة باش كل مواطن كل عبد يمشي في يعيش في في أي بلاد من تونس معناتها
1: بيان سور
3: في مهدية يفهم اللي ليسباس بوبليك راهو ماهوش نتاع حتى حد. أنت في دارك عندك بيتك اللي هي بيت أمك وبوك تعرفها وبيت والديك وعندك السقيفة والصالون والوسط دار والكل جينا اللي هذيك نتقاسموها احنا مالي دار ونتقاسموها مع الزوار اللي يدخلونا.
1: اه وي
3: لا غراند في المدينة اللي نعيشوا فيها سي لا ميم شوز
1: كيف كيف
3: النوزا بارتيان نتاعنا مش كل بقعة نتاعنا يعني الشارع اللي قدام دارك الكياس السقيق نتاعك البطحة الجامعة اللي تصلي فيه السوق اللي تقضي فيه هذوكم راهم نتاعك وتتقاسمهم مع ناس تعرفهم وما تعرفهمش وبيتك ما عادش بيت النوم تاعك هي دارك
1: اللي هي دارك
3: كيما انت في دارك تفكر في تنظيف ما تميش شكون عبد اخر يفكر لك في دارك باش ينظفها لك ولا باش يرتب لك مرواتك ولا حاجه مكسره باش يصلحها ولا حاجه جديده جبتها باش تستحفظ عليها ولا جرتك باش تسقيها سي لا ميم شوز الشارع هذاك البراني راهو تاعك وانت تتقاسمه مع ناس تعرفهم ما تعرفهمش ويزنك باش تحافظ عليه معناتها لابروبرياسيون دو ليسباس بوبليك هذه حاجه يلزمنا نفهموها الناس الكل وقاعدين توا نخدموا عليها ونتمنى اللي بالحمله هذه اللي بديناها في برج الراس واللي على سويت من زياره مدرسه سيدي القديدي واللي
1: تحاولوا ترسخوها للصغيرات
3: لو كونكور نتاع اجمل سقايق واجمل زنقه وانظف زنقه في برج الراس والتثمين الجامع الكبير خاطر هو الجامع الكبير معلم اثري عظيم معلم ديني عظيم عزيز على المهدوية الكل يجمعنا في افراحنا الكل ويجمعنا في في اللحظات الصعيبه الكل
1: صحيح
3: مش شكون ما عندوش حاجه قويه ياسر تبتوا الجامع الكبير نتمنوا بالحمله هذه نتاع تثمين الجامع الكبير تكون اون بريز دو كونسيونس نتاع اهميه الموقع اللي احنا عايشين فيه والاسباس هذا اللي احنا نتقاسموه باش نحافظوا عليه ونزينوه ونحبوا ديما نراوه في احسن منظر ممكن
1: واجمل منظر
3: صوره
1: ولا
3: ونعطيه معناتها نتعلم ونعطيه القيمه للبقعه اللي احنا فيها خاطر هي راهو مكان عظيم راهو انا جوست جو فو ريتيان انكور دقيقه نحب نقول كيفاش الفكره هذه معناتها جات اني عم ناول في وقت صلاه الفجر كنت متواجده قدام الجامع
1: الكبير
3: وما شاء الله قام في شهر اوت هذا وقام الاذان معناتها حاجه عظيمه راهو كيف يقوم فكس الدنيا الكل ساكته يقومك الاذان من جامع الكبير من جامع الحاج مصطفى من جامع سليمان وكل معناتها اكل بني هذاك معناتها التاريخ توت لا غراندور لا سبلندور
1: عشت نوستالجي مزيانه
3: هذاك اما وقت الزراس
1: مع رهبه
3: اما كيف هبط عينيا للقاعه
1: تاسفت
3: تصدمت بكمية الوسخ اللي موجودة في المكان هذيك حاشاكم في القلوب كمية القلوب اللي مبسطة في البلاستيك في الزيوت اللي خليوه العبيد اللي كلات حاجات
1: أي.
3: بالزيت بالشكاير معناتها بالدروج
1: بالوسخ.
3: اللي الرخام متاعهم مقلع بك الجردات متاع الدروج اللي معبين بدبابس البلاستيك معناتها لا غادي صار لو شوك جي دي بون مانا احنا تبارك الله اوني اون غراند معناتها مجموعه كبيره ونعرف اللي بالخدمه نتاعنا وبمحبتنا لكلنا المهديه ولا نوتر اديزيون ا نوتر بروجي اون فا فير كيكو شوز باش نحسنوا الوضعيه وبقدره ربي باش تولي الموقع نتاعنا جميل بالتاريخ نتاعو جميل بالقوه الدين اللي فيه ونور الاسلام اللي خارج من الجامع الكبير ونحطوه في المكانة اللي هو يستحقها
1: اللي يستحقها اون فالوريز لي شوز مدام وداد تفضل ايه
0: يعطيها الصحة سامي ما شاء الله ذكرت كل شيء اما نحكي على معنى الجامع الكبير احنا نقولوا مسانا الكبار يقولوا بيت ربي ماشي بيت ربي راهو شيء حشم راهو توسامي تحكي وان شاء الله وقع هذا الكلام يجي هيك في قلوب الناس كل. انت تسمعك الاذان والخشوع والصدى نتاع الكو هيك نتاع الاذان وتبارك الله الجوامع ثلاثه غاديك وتتلفت كما قالت هي هيك تهبط عينيك، هل تخجل من الاله؟ وثم تقام مصلين اصل يدخلوا ويصليوا غادي، معناها الانسان يحشم ربي، بيت ربي بيت ربي تتلفت تلقى القلوب هذيك. نحب نقول لكل من ساهم في تلويث وقاعد وسهر وكل شيء ان شاء الله يسمع كلامنا هذا وان شاء الله يحشم من ربي ولا. ان شاء الله يحشم من ربي مش منا، ما تحشمش منا ما يصيرش. احنا كيف قلنا نبرم ما تلوحوش، قالك تلهب دارك
1: ايه
0: به هذيك بيت ربي، اندرا باش تحشم من ربي ولا لا انك تلوح له قدام بيته.
1: برافو. وسؤالي اللي كان موجه ليك، احنا نحكيو براتيكمون في نوسيون اللي احنا الناس الكل الحقيقه حاطينها ومرسخينها، مش نحكيو على رواحنا اما نحكيو اون جينيرال رزق البيليك. لكن هناك نحكيو على الجامع الكبير، ماهوش رزق البيليك، الجامع الكبير هو بيت ربي. سؤالي ليك، هل انت مع او ضد اكل قعدات وكل ماكله وكل شغب وساعات وليدات يبداو عباده تصلي وتدعي وخاصه في رمضان وفي كل معناها الصلوات التراويح وفما غناء وفما حاجات خارجة على المعقول غاديكا، وأكيد الحاجات هذوكم اللي باش تخلف الأوساخ اللي باش تخلف كل إنسان باش يقعد باش يخلي بلاصتو نظيفة، وأضعف الإيمان اللي احنا نحكيو فيه توا هو قشر القلوب.
0: أو أفا أفا أنا ضد كومبليتمون. علاش قلت لك يعني بما قلب معناها قاعدين نكشو قلوب فريكاسي وبلاس وكواذا وتبابس وواحد ولوح في الجردة
1: خاطرو جامع،
0: راهو جامع معناها ما نجيش راهو عيب.
1: فوالا
0: والله معناها عيب كبير نبداو ساعة جامع وأي مكان آخر زاد عمومي.
1: مي بيان سور
0: كان تحكي الأخت سامية راهو المكان العمومي راهو أنت تنتمي إليه، أنت بتاعك زاد هذاك نتاعك انت، راك انت ترضى في دارك انت كيك سقيفتك كيك، علاش كي تخرج انت تلوح في الشارع وفي سقيفتك ما تلوحش انت كي تنقش القلوب ترتق في القاع نتاع دارك كيف راهو المكان
1: باش تحط في حاجه
0: نتاعك فوالا انت
1: فوالا
0: انت كيف يجونا اجانب مش في وجهك يبدا يقول تخيسال والنبي محمد. احنا عملناه في حمله وقتها غاديك بحذا قهوه الغار، تذكر ساميه الحمله ذيك اللي عملناها
1: في الشتاء ويتعداو توريست
0: وتعداو توريست وقالوا لي انتم معناها بالفرنسي باش نترجمها مساش بالعربي، قالوا لي انتم ما يلزمكمش حمله تاع نهار كل يوم انتم بلادكم مسخه. النبي محمد
1: تحشم ذوب
0: والله يا قمره حشمت عبارة يقول دارك مسخة
1: أي.
0: معنا قال لي انتم مش خير عاملين حملة هذه انتم يزم كل يوم هكا ولا دبالج معهم انتم دار بلادكم مسخة. أنا شيء حشم الحقيقة بربي شوية قليب وشوية راهو خلاصة القول باش ما نطولوهاش، المكان العمومي راهو ملكك وراهو انت تحافظ عليه، معناها عيب باش مسخ بالصفة كيكا
1: خاصة جمعنا
0: يتنسب علينا العرب مسخين ولا تيكي عنا العرب مسخين ولا. العرب مسخين
1: كما يصير في المهرجانات الصيفية في البرج الأثري
0: ديننا يدعو معناها للنظافة، النظافة من الإيمان
1: والوسخ

0: Je ne sais pas exactement, donc ما نحبش نسمي. En tout cas, نشكرو بمال.
1: نشكرو الداعمي.
0: ونشكرو الداعمين الكل لتو سو بروجي اللي دعمونا بأموالهم واللي دعمونا بوقتهم واللي دعمونا بأفكارهم واللي دعمونا بصحة الأبدان. زي معناتها الناس الكل نشكروهم. دونك تعاقدنا مع شركة تنظيف على خاطر الموكيت نتاع الجامعة الكبير عندها توا 17 سنة ولا 16 سنة ما تخسلتش.
1: اي
0: دونك ان شاء الله باش الحملة هذه تبدا بتنظيف
1: الموكيت.
0: الشركة هذه اللي باش تتلهى بالموكيت التنظيف باش يقعد جمعة كاملة نتاع وسط الجامعة. وغدوة زيدا ينطلق تنظيف الدوائر دائرة الجامعة الكل
1: لك
0: الجردة والدروج وكل المحابس الصحن متاع الجامعة.
1: أي
0: غدوة وكل البورتال متاع الجامعة. دونك غدوة الحملة بقدرة تربي تنطلق فيها المجتمع المدني وفيها البلدية اللي هي بلدية المهدية اللي هي شريك معانا في الحملة. والبارح احنا كنا في اجتماع مع البلدية باش ننسقوا الأعمال نتاعنا. ومن هنا دونك احنا نستدعاو المهدوية الكل باش يجيو نظفوا الجامع الكبير جامعهم جامع الناس الكل جامع العزيز علينا كل واحد. ونحب نقول التنظيف داخل الجامع راهو اللي باش يجي ينظف داخل الجامع لازم يجيب المعدات نتاعو. معناتها نعرفو باش تنظف بقعة يزمك النفاضة نتاع الغبرة يزمك شيفونات الغبرة الغولة باش تهبط
1: العتا
0: العنكبوت وكل والسطل والخيشة والغاكلات وهذا الكل لازمين خاطر قلنا لا سوبرفيسي اي تري تري غراند ويزم نتقاسمو
1: اي فوالا الادوار
0: باش الواحد. وعنا مشكورة جدا جمعية صلقتا قالت غدو باش يجيو معانا لتنظيف الدير متاع الجامع الكبير. دونك ان شاء الله ثم عنا ان دوناتور parmi les donateurs قال باش يعطينا هو زيدا لي ساشي ان بلاستيك باش نلمو فيهم الوسخ. ومرحبا بالناس الكل معناتها مدة اسبوع كامل باش نخدمو باغ ايتاب
1: اي
0: للتنظيف. وعنا سي فيصل فرحات هو اللي باش متلهي اكثر وهو اللي متنسق شادد معناتها اللوجيستيك نتاع التنظيف دون فاسون جينيرال.
1: برافو. وبعد شعنا
0: الو عنا الجردة قعدنا في الاسباس بيزاجي
1: فوالا
0: احنا انا كونتاكتي ان بيزاجيست ومشينا معاه معناتها سور بلاس وشفنا شنو اللي يلزم باش نجمو شنو توا نجمو نعملو خاطر احنا الصيف توا الزريعة وكل اما كمان كم في الاكسيون نحبو نعطيو كمان ان بلوس وثم حاجات صغار نجمو نزرعوهم. وما نخبيش عليكم احنا التردد بتاعنا الكبير في باش ندخلو دانز ان انفستيسمون كبير في الجردة هو هل كيف باش نعملو جردة المواطنين باش يفرحوا بها وباش يحافظوا عليها ولا مالوغوزمون باش نلقاو رواحنا في السيناريوهات اللي صاروا قبل معناتها.
1: وهذا سؤالي اللي الحقيقة اي بعد الحملة وبعد التنظيف وبعد الإنارة وبعد كل المجهودات هذه شنو ليزيستيماسيون بالنسبة ليكم شنو توقعاتكم؟ هل كي نلقاو الدنيا نظيفة باش نحاولوا نحافظوا عليها أم للأسف لا؟
0: احنا لو بيزاجيست معناتها تلك توا حكينا معاه وقاعد يحاضر لنا معناتها حاضر هو لو كروكي كيفاش بتصير حتى الجردة وكل شيء معناتها حاجات بسيطين وكل وسي ان كونترا اميناجمون و مانتونس معناتها اي كيش يقولوها معناتها هو اللي باش يتلهي بها الجردة معناتها يجي يسقي ولازم يتزبر يتزبر معناتها
1: باش ياخو على عاقته باش عاتقه باش يتلهي بها.
0: احنا مانيش نحبوا باش نعملوا اون اكسيون اونكور اون فوا معناتها نقول ونعاود نقول رحنا
1: نخدموا على الكونتينيتي
0: رحنا ليتورال مهدية بروب ما نخدموش على الزاكسيون احنا نحبو نعملو نحبو

0: نوصلوا للتغيير. نحبوا نوصلوا اللي نتمنوا نهار مهدية بكلها وان ديماران بار برج راس تولي لابيليزي بروبر اي ريزيليانت. معناتها هذا نتمنوا ودايوغ الشعار نتاعنا في الاكسيون هذه برج راس تشرق على المتوسط.
1: اي
0: فهمت احنا نتمنوا نوصلوا لهذا. دونك سي بور سا كو لو كونطرا اللي باش كان بنوصلوا وباش نصحوه مع لو بيزاجيست راهو سي ان كونطرا فيه لا مانتونونس ولا لانتروتيان دو جاردان. هذا خاطر نحبوا على الديمومه, نحبوا نخدموا على الديمومه. بقى احنا قاعدين نحكيوا بين بعضنا توت لي زالتيرناتيف بوسيبل باش نوصلوا للجرده والجامع حتى نهار اخر نصلحوا الدروج وكل خام. معناتها شيء يوجع القلب راه
1: وي.
0: الناس تجي في الليل تقلع الرخام تاع الدروج تاع الجامع الكبير باش يهزوه يعملوا بيه حاجات في دار.
1: اي والله سي غراف.
0: احنا اليوم كان باش نمشيو ونصلحوا الدروج ونركبوا الرخام وبعد غدوه يجي حد باش يقلعهم. شنو قاعدين ندرسوا بين بعضنا؟ شنو هو الحل اللي باش يوصلنا؟ عندنا جامع دروج ورخام وصحاح وما عاد حتى حد يدخل يقلعهم وجرده مزيانه تعطي تزيد قيمه للمكان هذاك ما غير شكون يجي يقلع ولا يكسر ولا اولاد يدخلوا يلعبوا فيها.
1: برافو.
0: ولا يمسخوها.
1: يعطيك الصح.
0: دونك البرنامج نتاعنا راه بدينا فيه لكن كل ايتاب نحبوا خطوتنا صحيحه فيها. دونك كل ايتاب ندرسوا فيها بعقلانيه و ما نحبوا نعملوا حاجه كان فريمون واثقين منها.
1: يعطيك الصحه مدام ساميه. بعد 4 جويلية يتواصل المشوار ويظهر لي من حمله النظافه نمشيو لندوات وفما ندوه باش تصير نهار 11 جويلية.
2: بالضبط اخت قمرة, الحملة النظافة 4 جويلية احنا قلنا باش تدوم شمعة كاملة راهو مش في نهار واحد,
1: مش نهار برك,
2: مش نهار
1: فوالا نهار ما يعمل شيء.
2: بيت الصلاة ما شاء الله
1: ايه ايه
2: كبيرة وكل,
1: لكن ابتداء من غدوة,
2: ابتداء من غدوة تدوم جمعة كاملة.
1: جمعة
2: كنسيق كما قالت سي فايس
1: فوالا
2: ايه تعمل سيت توج ان شاء الله يوم 11 جويلية باش يكون بالنسبة لنا احنا احتفال.
1: ايه
2: باش يتمثل الاحتفال. عندنا ندوة هي علمية اللي باش تقام بمقر الناشئة الأدبية 9 متاع الصباح.
1: اي اي
2: باش نحكي لكم على الندوة العلمية.
1: اي
2: والعشية عندنا عاد الهمزية ما بين صلاة الظهر والعصر.
1: أي.
2: يعني نهار
0: العصر والمغرب.
2: العصر والمغرب اي شكرا على التصحيح سامية. معناه نهار 11 جويلية احنا ندعيو الناس كل مرحبا بكم واللي نظفتوا معانا واللي حتى
1: واللي تعبتوا
2: حتى اللي قعدتوا وتتفرجوا علينا
1: يجي
2: ومساج. مش هقول لكم علاش خاطرك شي الندوة العلمية هامة وهامة جدا باش يأثث ما شاء الله 3 أساتذة من فطاحلة أساتذة التاريخ اللي هما الدكتور رياض مرابط معروف
1: غني
2: عن التعريف. الدكتور رياض المرابط باش يحكينا على تاريخ الجامعة الكبير المهدية وخصوصيتها المعمارية. معناها موضوع هام جدا, كل من هو مشتاق لمعرفة راهو عنده تاريخ رائع جدا. مانيش باش نحكي لكم عليه باش نشوق,
1: خلينا نتشوق
2: وبمعلومات صدقني باش تكونوا هكا مبهورين الجامعة الكبير. من بعد الأستاذ محمد الشتيوي زاد موضوع هام وهام جدا اللي هو دور المعالم الدينية في ترسيخ السند التونسي, معناها في ترسيخ التراث التونسي في ترسيخ الانتماء التونسي. هذا باش يأثروا الدكتور محمد الشتيوي, موضوع زاد جد هام. عندنا زاد الأستاذ عماد الجربي آليات العناية بالمعالم الدينية, هذا موضوع هام وهام جدا. العناية بالمعالم الدينية تعرف المستهل
1: اي
2: المستهل معناها انت ترميم معلم ديني, كيفاش تعتني معلم ديني زاد فيه علم
1: ماديا
2: وفيه ماديا وفيه دراية وفي علم ايضا
1: ميلة.
2: مشككه معناها
1: مشككه وبرا مش اعتباطيا يعني.
2: معناها غاستوري مثلا مع المجيني والحاجه كيك تحط نابورت كوا ولا باب السلام ولا تحكي لك من ناحيه البناء
1: اي.
2: وايضا عنايه بيته باش نحكيوا فيه ان شاء الله حتى في النظافه وفي برشا حاجات وكل شيء. وهو
1: نخليوها هكا
2: استاذ عمال جاب ايجاو ايجاو باش تسمعوا هالمواضيع هذه
1: باذن الله
2: اللي هي مواضيع هامه وهامه جدا في الصباح هذه باش تصير
1: ان شاء الله
2: الناشئ الادبيه باش تتمتعوا وتسمعوا وتروحوا ما شاء الله عليكم
1: بزخم
2: شبعانين بالمعلومات. حتى انت قمر يجي مرحبا بيك
1: باذن الله
2: طبعا
1: باذن الله
2: وتروح متشبعه المعلم هذاك الديني لربما ثم ناس تعدوا منه مرور الكرام ولا حتى مسيش يصبر
1: هكا جامع كبير وبر
2: مش عارفين
1: ولا قيمته
2: نتاعه واللي هي التاريخيه والقيمه العلميه راهو شيء كبير. قدره ربي بعد 11 جويلية اللي باش يحضر اللي باش يحضر باش يستمتع باذن الله
1: باذن الله
2: يروح يفطر على روحه ويرجع لنا من بعد بين صلاه المغرب والعصر والمغرب هذاك عاد باش يتمتع بالهمزيه حقيقه متعه. اللي ما يعرفش كبر بخلي باغ كيوريوزيتي ما ينساش يحط اليوتيوب ويحط لك الهمزيه
1: افهم اش معناها الهمزيه
2: شوف محلاها محلاها محلاها كان معناها انشد
1: كلامك مشوق
2: ايه
1: اه لعبت لها بعصابهم مدام ويداد
2: ونحب الرا الجامع ما شاء الله كيما تمشي مثلا في حزب هكا وتبارك الله وتشطحوا ومحلاها الفرح كل شيء كيما ايجا وزاد الجامع الكبير وبعد ما شاء الله نظاف عاد
1: شوف بعد ما نظاف
2: نظاف ولا هكا يليق باسم الجامع الكبير وتكمل تختم فيها كالهمزيه هذيك يتبارك الله
1: يبقى. وشوفوا وشوفوا واحكموا تيك صحة
2: ليش جويلية شوفوا الجامع الكبير في أبهى حلة
1: محليك مدام ويداد نورتني برشا ومحلى الحديث معاكم كلمة موجود. الختام شكون باش ياخذها محليكم الاثنين الحقيقة باش
2: مساش تون
1: اي احنا حكينا قولي
2: اي كلمة الختام
1: اي احنا حكينا على برنامج 4 جويليا وحكينا على 11 جويليا واستدعينا الناس الكل باش يكونوا حاضرين هذه علاش اني قلت كلمة الختام
2: كلمة الختام بعد نعطي كلمة
1: تفضل
2: سامية كلمة الختام نعاود ندعو الناس الكل كيما هبطت على فيسبوك توا هاني في المباشر
1: ايه
2: يجاو
1: بربي
2: يجاو غدوة الناس الكل هب وهبة واحدة للجامع الكبير بربي الناس كل نتعاونوا فيه الناس كل وحاجة أخرى اللي هي نحبها بصوت مرتفع هكا وماذا بيا يوصل حتى لمنارة المهدية تو
1: أي
2: حافظوا على نظافة
1: برافو
2: صحيح باش نظفوا أما بربي نحافظ بربي ما عادش نحب نشوفوا المشاهد بربي ابتداء من اليوم بربي اللي يسمع فيا اللي يسكن في برج الراس يا جماعه برج الراس نحبكم ياسر راني قريت غادي 16 سنه والمدينه العربيه هذيك
1: روحي
2: غادي جدودي وغادي ونموت على برج الراس بصراحه مهدي كل موت عليها اما الحقيقه
1: حنين
2: هي اني تولدت غادي في برج الراس مسقط راسي اني ولدت في برج الراس في قلب برج الراس دونك نحب يا رسول الله محبه كبيره برشا بربي كلكم سكان برج الراس كل غدوه نحبكم الكل
1: منوري
2: ونحبكم انتم حراس اي باش نعطيكم مهمه سكان برج الراس انتم حراس على الجامع انتم الكل حراس على الجامع ربما احنا نسكن بعيد شويه سيدي يعني ما نهبطش بعد الجامع كبير ما عادش تخليش كون قاعد على الكلوتور
1: هذاك تاع الجامع
2: والقلوب كل هاني وكلتكم الكاميرا وين
1: هاي الكاميرا قابلت
2: هاني وكلتكم بالله تقولوا سيدي وداد سيدي وداد مدام وداد 16 سنه قريت غادي بربي سكان برج راسكم انتم حراس على الجامع الكبير وعدوني وعد وعدتوني نعرفهم شو يعدوني
1: باذن الله
2: بربي وعد كلكم تفضوا رفضا قطعيا الجلوس على الجامع ابتداء من يوم غد بعد ما ننظفوا
1: محليك
2: بارك الله فيكم
1: يعطيك الصحة عايش. منورة مدام سامية كلمة الختام
3: حبيت جست نزيد حاجة معناتها
1: تفضل
3: اللي راهو نهار 11 جويليا ليفينمون الكل تاع يوم الجامع الكبير تحت اشراف السيد وزير الشؤون الدينيه دونك باش يجي هو يفتتح الندوه واحنا الخدمه هذه كل عملناها تشاركا مع مندوبية الشؤون الدينية بالمهدية نشكر حتى التسهيلات اللي عملهم لنا هو في الإجراءات الإدارية. وبربي زيدا حبيت نقول حاجة كونسيرنا الهمزية كما الميداد بالحق نستدعاو المهدوية الكل باش يكونوا حاضرين وكلهم يجيو معناتها فرصة أعطاه لهم جامع الكبير اليوم نهار 11 جويلة باش يجيو يذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها فرصة عظيمة. وأني particulièrement نحب نقول لكل الناس المنشدين في مهدية الأصوات والفرق اللي مغرومة بالإنشاد الصوفي ديني معناتها مش الفولكلور، أنا ما نحكيش على توسكي فولكلور، أما باش يتلموا وإن شاء الله المبادرة نتاع جيبين تنظيم الليفينون هذا والهمزية اللي بستير بعد تنظيم جامعة كبير يكون بعدها إن شاء الله نعملوا إحياء المولد النبوي الشريف السنة
1: أيه
3: في جامع الكبير
1: بإذن الله
3: الأصوات المنشدة متاع المهدية وإحنا مانيش ناقصين
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: ثم أصوات الله مصلي عني به معناتها عندك ما تسمع ويتلموا هذوما الكل ويخلقوا هما المجموعة اللي كيما موجودة المجموعة في جامع الزيتونة وموجودة في سيدي بلحسن وموجودين في قروان وموجودين في تولي احنا في مهدية نخلقوها خاطر هي توا في مهدية راهي الهمزية تتقري مجموعات الصغار ويقرأوها في المولد. أنا عزيزي الشيخ محمد بن زينب صلى الله يرحمه وينعمه إمام كان الخطيب تاع جامع الكبير تاع مهدية وكان نهار المولد في صلاة الفجر مع مجموعة من المصلين معه يقرأوا الهمزية وهذه قاعد التو موجود راه في جامع الكبير تتقري الهمزية نهار
1: أي.
3: أما في حلقات مضيقة في جامع جوخا حاج مصطفى زيدا في سيدي الغمام نحب ونتمنى اللي الناس الكل هذوما يتلموا وتولي مجموعة كبيرة ونولي احنا عنا نخلقوها هذه مع اتخافير دو سيتي بينوما اون كري كيك شوز دو نوفو في مهدية نعملوا بتولي عنا حاجه معناتها مرسوخه الانشاد الهمزية ونولي ونعملوا احياء المولد النبوي الشريف بالهمزية في جامع كبير كوسوسوا ليلة المولد كما توا في تونس مسيور به في سيدي
1: فوالا
3: سيدي بوسعيد ولا نهار المولد في الصباح كما توا مسيور به في جامع الزيتونة. و encore une fois نحب نشكر tous les sponsors tous les gens اللي عاونونا اللي دعموا الناس tous les donateurs الناس اللي عطات فلوسها ونشكر معناتها توت ليكيب دو ترافاي افيك اي قاعدين نخدموا الكل مع بعضنا والحق عندنا جو نتاع خدمه ونتمنى الجروب نتاعنا يزيد يكبر ونزيدوا في الانجازات
1: باذن الله
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: ديما مشعه
3: للهدف
1: ان شاء الله
3: اللي نوليو عندنا الثقافه لا تاع بلادنا نظيفة ونغيروا عليها ونحبوا المهدية نظيفة ومزيانة
1: إن شاء الله تقعد المهدية نظيفة
3: أجيال وأجيال هكاك باش نخليوها الأجيال معناتها نكونوا أدينا الأمانة وخليناها الأجيال
1: الجاية إن شاء الله. منورينا مدام سامية بن زينب نورتنا مدام وداد الظريف نورتنا برشا ومع بعضنا معاملين عليكم ومعاملين على بالحق وعيكم الكبير ومحبتكم الأكبر للمهدية نحبوا المهدية نظيفة وإن شاء الله تقعد ديما نظيفة. ريم قرمة ميرسي على التألق اليوم ميرسي بوكو شكرا ليك شكرا السادة المستمعين نقول لكم باي باي وصلنا الختام حصتنا لليوم ونتلقاو في مود جديد نهار الاثنين إلى اللقاء.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750 ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك العنوان ما يضيعش اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد
5: هو الحربوس يعني الجيب الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
7: Retour du programme sur votre radio
8: MFM. MFM, it's now-ish.
9: It's now-ish.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: الساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. وفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: توا لحداش متاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. Al-Megyes.

0: Karine Guies. MFM.
1: La suite après la pause.
2: C'est la pub.
3: مع سوسة الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة ام اف ام
1: لا سويت ابري لا بوز
2: سي لا بوب.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، سالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الغيستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض كنتو 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
5: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: كوبا مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Miebelmi Tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسه، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص النهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستيه.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Alem FM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: تجربة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا وين الجيبة.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتو عالحملات والروح عالنجلية، وانا جيتو عالحملات والروح

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا وين الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: توا ماضي ساعتين على مزاج.
5: Retour du programme sur votre radio.
6: MFM.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: بيتزا ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FM, j'aime.
1: J'aime.
2: Mejor que suene ahora. 2018.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFR.

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى. إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا الخمسة متاع العشية على مدار Retour du programme sur votre radio.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بيتزا ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا الستة متاع العشية على مزاج retour du programme sur votre radio MF.

musique.net, à la صفحة الرسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش
2: هو الحاركوس يعني الجيب.
3: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الاسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهدية. نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
2: توا السبعة متاع الليل على مسافة retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Programme sur votre radio.
2: Et ben...

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: بدنيلي ولقيت الحساب شافت عيني فاش قام تحكيلي كله بسباب مثل فيلي
1: انا فهمت اتنعوش
2: اتنعوش

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: She probably man, Latino gang, Tiger.
1: MFM, اتناوش.
2: اتناوش.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: تغيش لعب عليها العشرة فيعود شبه طر يكون راجل لون الأرم بالزف على درويش
1: ألفاً شام.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.